سرا عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات سميني وقعت حكاية وحكي ومني فيك أنا علاش هكذا حاقدة وسميني